0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات حروف وكلمات.
1: السلام عليكم أعزائي، أش خبركم؟ كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ أيوة، التمارين ما كانوش كتر هاد المرة، كانوا غير جوج كلمات وترتبوا لهم الحروف ديالهم. قولوا لي لا يزيد كتر. على أي، تبارك الله عليكم، راكم قدها وقدود. كيف العادة كنحط سوق الصباغين ديالي قدامي، هو الأول عاد نتهنى ياك. كيف العادة غادي نكتب معكم التمرين ديال الحلقة اللي فاتت. هادوك الكلمات كيف ما عطيتهم لكم مفرقين، ومن بعد نمشيو نشوفو التصحيح ديالهم كيف غادي يكون، واش هكاك درتهم ولا لا. موجودين؟ على بركة الله. الكلمة الأولى كانت قلنا نوع من الخضار، كتبت لكم الألف مدة هي الأولى، درت لكم الخاء، والخاء درت معها أشنو؟ درت معها كسرة، يعني باش غادي نطقوها خي. من بعد درت لكم الراء ديال آخر الكلمة ومعها ضمتين، ودرت لكم الياء ديال وسط الكلمة. وكيف ما لاحظتوا الياء درتها لكم بالأسود يعني بالكحل، ما درتهاش باللون الأخضر، لأن ملي قلنا اللي عملناها باللون الأخضر راها كتكون المد ديال القصرة. هنايا درتها باللون الكحل يعني بالأسود، يعني راها حرف ماشي حركة. الكلمة هذه أشنو قلنا سميتها؟ سميتها خيارون. الكلمة الثانية اللي كانت عندنا كتمرين، درت لكم أنايا هنايا الميم، وفوق منها أشنو؟ فوق منها الفتحة. ومن بعد درت لكم الألف ممدودة، ومن بعد درت لكم النون ديالاش ديال آخر الكلمة، ودرت لكم هنايا الراء، والراء شنو درت لكم فوق منها الضمة. قلنا هذه فاكهة، رمانون، رمانون. دابا إلا جاتكم جات على خاطركم غادي نشوفوا هذاك الصديق ديالكم، عاقلين عليه؟ عاقلين على سميتو؟ ما عندي ما نسالكم، غادي نمشيو كاملين ضياف عند عبد الحق، نشوفوه كيف كتب الكلمات، وتقارنوا ما بينكم وما بينه، وتشوفوا الغلط واش كاين ولا انه كتب كل شيء صحيح. وإلا كتب كل شيء صحيح اش نديروا ليه؟ انصفقوا ليه، ما عندي ما نسالكم. يلا هو نمشي ونشوفو عبد الحق اشنو كيف كتب واشنو دار. مرحبا بينا عندك عبد الحق.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم على رجوعكم عاود ثاني عندنا. انا وجدت كل شيء.
1: كل شيء كل شيء كل شيء
2: كل شيء بحال اللي قلتي لنا استاذه، داك الشيء وحده وحده،
1: ما عندي ما نتسالك. يلا وريني نشوف.
2: هانت يا استاذه فدينا بداك الحرف الاول
1: ايه،
2: والثاني والثالث والرابع ديال الخيار. حنا كنقولوا الخيار ياك، بعدا
1: كنقولوا الخيار. ايوا وبالفصحى
2: وبالفصحى قلتي لينا ما تقولش تقول الخيار هكذاك تعلموا شويه تكونوا مزيانين يقولوا خيارون
1: خيارون
2: هكذا ياك
1: خيارون
2: خيارون واخا
1: ما عندي ما نتسالك
2: اها ياك هي هذه بعدا كي جيتك مزيان ولا لا
1: كتبتي الخاء
2: ها هي
1: تحت منها الكسرة
2: بلاتي واخا عندك صح هي اللي نسيتها هي نديرها ها الكسرة
1: من بعد اليا
2: وليا
1: لصقتي
2: نقطات من تحت
1: ما عندي ما نتسالك ما درتيهم لياش من فوق
2: لا صافي دابا دخلات للعقل
1: ما عندي ما نتسالك اش تبعتي ليا
2: درت هذاك اللي واقفه هذاك اللي واقفه بحال هكذا هذاك الالف اللي واقفه
1: الالف اللي واقف
2: اييه
1: الالف مده
2: مده اه واخا
1: ما عندي ما نتسالك
2: نعم
1: ومن بعد درتي حرف
2: كملتها برا
1: برا وعلاش هذيك الرا درتيها في الاخر
2: هذه قلتي لي ما كتجمع مع حد كتبقى بوحدها
1: كتبقى بوحدها
2: الحرف اللي مجموعين كتبقى بوحدها
1: اييه وكان سابقها الالف داكشي علاش ما لاصقتيهمش ما عندي ما نتسالك
2: نعم استاذ
1: وعاود درتيها الرا في الاخر حيت شنو فيها في هذيك جوج ضمات ديال
2: دوك جوج تخريبيشات
1: اللي ديال التنوين جوج ديال الضمات ودابا راه ماشي غير كنقولوا حنا راه كتقول حتى انت راه كنا كنقولوا لهم الضمات
2: الضمات صافي دابا
1: التنوين الضم
2: ضمات صافي
1: ما عندي ما نتسالك
2: خلات دابا العقل الله يبارك فيك الاستاذ
1: شفتوا اعزائي عبد الحق كتب خيار كتبوا صحيح
2: نعم
1: ها انتوما شوفوا حتى انا غنكتبها معاكم هنايا
2: نعم
1: ها هي هذه الخا
2: نعم
1: هذه الكسره ديالها حيت نطقناها
2: نعم.
1: خي وهذه الياء ديال وسط الكلمه وشفتوا عبد الحق هذه المره ما دارش ليها النقط من التحت ما بقاش كتغلط ليه مع التاء صلات عند بي دخلات له الراسو خيارون هذه هي الكلمه اللي كانت ديال الحلقه اللي فاتت هذا كان التمرين الاولاني التمرين الثاني اعزائي كان هو رمانون ايوا نعاودو نديرو الطليله ثاني عند عبد الحق نشوفوه كيف كتب هذيك رمانون عبد الحق رمانون كتبتيها
2: نعم استاذ انا كتبت رمانون هو الرمان
1: الرمان
2: هي هي هذيك
1: اش اللي كتبتي في الاول
2: كتبت ديك الميم اللي مجبده
1: اييه
2: وكتبت موراها الالف بحال هكذا وكتبت لالا النون
1: اييه
2: ونسيت في الاول خصني ندير نبدا برا باش نكتبوا رو ما نون
1: ايوا ما عندي ما نتسالك منين صححتي الخطا ديالك بوحدك ما عندي ما
2: نتسالك
1: حاولت تكتبها من جديد
2: واخا استاذ غادي نبداو لالا غنبداو بالحرف ديال الراء ياك بعدا
1: اييه
2: الراء هذه قلتي لنا ما كتلاقى مع حتى شي حاجه
1: والو الراء ما كتلاقاش على اليسار
2: مع هذوك الحروف اللي ما كيتلاقى ما جمعوش
1: هذوك المجموعه ديال التقار
2: هكذا
1: تبغي تبقى بوحدهم
2: ونديروا هذيك دابا ديك الميم ياك
1: الميم
2: كتكون مدوره بحال هكذا
1: فوق السطر والشده ديالها حيت كاين الصوت ديال ما رم ما
2: ما ما
1: ما
2: ما هكا
1: ودير الالف مدودة
2: وندير الالف مدودة هكذا
1: والفتحة ما درناهاش لان كاينه الالف مدودة ما يمكنش يكونوا جوج حركات
2: واخا سيدا ولقيوها
1: كتلقى مع الميم ولكن من وراها ما غاديش تلقى
2: من وراها ما تلقاش
1: لان الالف واحد من دوك الحروف ديال الستة اللي ما كيتلقاوش على اليسر
2: واخا سيدا ونكملوها بالنون
1: النون ديال الاخر
2: النون ديال الاخر كتكون قلتينا تحت السطر
1: اي دايره بحال السليله بحال واحد الهلال تحت السطر
2: واخا استاذ نو
1: وفوق منه نقطه واحده
2: النون هكذا وفوق منها النقطه
1: النون كتكون دائما هابطه تحت
2: فوق منها النقطه
1: وفوق منها النقطه ايوا شفتوا اعزائي عبد الحق ها هو دار الخطا ولكن صحو لان كنقولوا ماشي عيب اننا نغلطوا العيب هو اننا نحشموا نصحوا الخطا ديالنا ولا نحشموا حتى نسولوا واش صحيح ولا غلط الا جاتنا الشك
3: نسولو ماشي عيب. كيف كنقولوا ما حنا الا انسان، والانسان بطبعه راه خطا. الكلمه كانت رمانون، الراء بطبيعه الحال خدات هنايا الضمه، الميم ها نتوما شوفوها معايا غادي خصنا نديرو ليها شده، ما درتش الحركه وما خصنيش نديرها لان الا درتها غادي تكون غلط، لان عندي حركه اخرى وجوج حركات، عمر حرف ما كياخد جوج حركات. رما نون، نون دائما هابطه لتحت، ولانها ديال اخر الكلمه باش كنعرفوا راه الكلمه تسدت ملي كنديروا لها اش كنقولوا التنوين. اعزائي كان هذا التمرين ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت. الى جات على خاطركم دابا نكملوا المراجعه ديالنا ديال الحروف اللي بقاو لينا من الحروف ديالنا ديال اللغه العربيه، ونكتبوا كلمه بكلمه، ومن بعد نعاودوا نشوفوا عبد الحق اشنو غادي كيف غادي يكتب لينا الكلمات. وقفنا فين؟ اش من حرف؟ كان حرف الزاي، واخر كلمه كنا شفنا هي زيتونون. نعاود نكتبها لكم لان كيقول لك الذكرى تنفع المؤمنين، وكيف ما كنقولوا حنا مؤمنين موحدين بالله سبحانه وتعالى، ومؤمنين حتى بالحق ديالكم فاش في التعلم حقكم هذاك. زي هذه ليا، هانتوما دائما ردوا معايا البالية راه جوج نقاط من التحت، والتا ها هما جوج نقاط من الفوق. زيتو نون، هنا قلت لكم بان هنايا ما درناش الضمه، انما درنا الواو ديال الضمه الطويله ديال الحركه الطويله. او زيتونون. الحرف الاخر اللي كيجي من ورا الزاي، هادوك جوج هلالات ملاصقين مع بعضياتهم ومقلوبين للفوق. حرف السين، وقلنا كلمه كتبدا بحرف السين، هاديك ديال اللي كاين المصانع ديالها في المغرب، قلنا اول مصنع كان كينتجها في التاريخ

وضيقين. سو كا هنايا الكاف عندي ديال وسط الكلمة. سكا سكرون. سمحوا لي الراء خصها تكون شوية طويلة. سكرون سكرون. اشنا هي هذيك الحاجه اللي كنضويو بها الا تقطع لينا الضو؟ هذيك الحاجه اللي كاينه حاضره عندنا في الملحون ديالنا، ومن بعد حتى المجموعه ديال الجلجلاله حتى هي عادت لها التوزيع وكانت نزلاتها في السبعينات. قصد الشمعة، وشمعة بالفصحى، الشمعة كتسمى شمعتون. شمعتون كتبدا باش من حرف الشين. عاقلين على ان الشين راها بحال السين، الفرق اي هادوك ثلاثة ديال النقاط. شمعتون هنا درت ليها الفتحة، من بعد هنايا غادي ندير الميم. شم، عقلتوا على العين ديال وسط الكلمة؟ قلنا بحال واحد الكروة هكايا وعندها واحد السقيف من الفوق. شم مع شمعتون، هادي التا مربوطة اللي مازال ما شتناش. شمعتون شمعتون. متفقين؟ ما عندي ما نتسالكم. نشوفوا شي حاجه اللي كتبدا بحرف الصاد. حرف الصاد فاش كناكلو؟ غادي تقولوا لي طبصيل، ولكن ابد بالفصحى صحنون. صحنون هذه الصاد عقلتوا عليهاش؟ قلنا بحال اللوزه فوق السطر، ولكن اللوزه كبيره تبارك الله تمرة. صحنون هذه الحاء، الحاء خدات سكون. صحنون، شفتوا الصاد كي دايره؟ هذاك الحرف الاخر اللي كيشبه الصاد ولكن فوق منه نقيطه، كيف كنطقوه؟ الضاد. الضاد ديالاش الجرانة شنو سميتها؟ ضفدع. ولا اشنا هي ديك الحاجة اللي كان دار أسامة على يديه ملي كان تجرح؟ ضمادة. كنقولوا لها بالدارجة قلنا الباندا. ضي هنا ياس شنو سمعت؟ سمعت الصوت ديال الكسرة. ضي ضيما ضيما دا تون. ضمادة. إلى عود كتبت لكم واحد

0: اللوزة أخرى عاود فوق السطر، ولكن فوق منها واحد الألف. أش من حرف هذاك؟ حرف الطاء. ما عندي ما نسالكم، أشنو كنا شتنا من حويجات كيبداو بحرف الطاء؟ هذيك الحاجة اللي قلنا كتنتجها بزاف المنطقة ديال أكادير، وكيخرجوها كتصدر للخارج، ومطلوبة بزاف في الغرب، وبطبيعة الحال كتدخل في الأطباق ديالنا هنايا، سواء الأطباق اللي كتكون مطبوخة، سواء الأطباق اللي كتكون نية، يعني كتكون خضراء. عقلتوا عليها؟ يلا حاولوا تقراوها. اسمحوا لي ندير لكم هنايا التنوين. قراو معايا. ط ما طيمون، مطيشه، او لا كي كيقولوا لها في الشمال طوماطيش. ط ما طيمون، شفتوا؟ عقلتوا؟ ما عندي ما نسالكم. اشنو هو هذاك الحاجه اللي كنديروا فيها البراوات ديالنا؟ ماشي الصندوق ديال البريد، لا، قبل ما نديروا البرا كنديروها، كنكتبوا البرا وكنديروها في حويجه وكنسدوهم، بعد كنديروا الطبعه ديال البريد. اشنو قلنا سميتو؟ ظرف. ظرفون هانتوما شكل صاد. هاد الرقبة هادي او لا العنق ديال الطا، وهاد خالز زين هنا، هاد النقطة ديال الضاد. ايوا، اش من حرف هذا؟ حرف الضاء. عقلتوا عليه؟ واخذ من كل حرف قلنا واخذ منه حويجه، شكل صاد، العنق ديال الطا، والنقطه ديالاش ديال الضاد. ظرفون. الظرف اعزائي قلنا هو اشنا هو؟ الجوه ديال البرا. ظرفون، الرا هنايا خصها السكون. هذه الفا ياك عاقلين عليها، الفا دائما قلنا بحال من العائله ديال الفلوكه، ولكن عندها الضويره هنايا من الفوق. ظرفون. اش من حرف اخر اللي كيتبع الظاء؟ الحرف اللي شويه عذبكم في الكتابه ديالو، انا باقي عاقله عليها، كان حرف العين. الفاكهه كتبدا بحرف العين؟ هذيك اللي كان داير ابراهيم في العربه ومشى غسلها باش يعصرها يدير منها عصير، عقلتوا عليه؟ فاش قلنا هذا رجل عصري كيساعد مراته. عنبون. هالعين عي، وعقلتوا هذه العين كان ديال اول كلمه، وهذه النون دايره بحال الباء ولكن النقطه الفوق. عين بون. عين بون يعني العنب. عين بون. شي حاجه كتبدا بحرف الغين، حاجه كتكون عندنا دائما في المطابخ ديالنا، ما كاين حتى مطبخ اللي خاوي منها. عقلتوا على الغين؟ الغين عين ولكن فوق منها نقطه، والحاجه اللي قلنا ما كتخواش منها المطابخ ديالنا ولا ما كاين حتى مطبخ خاوي منها غربال، كنقولها الغربال، غربال، غي ر بال، غربال، غربال. أعزائي لحد الساعة احنا شفنا عود مجموعة أخرى ديال الحروف، وشفنا درنا مراجعة ديال الكلمات اللي كتبدا بها. أشنو رأيكم أننا نديرو واحد تجربة عود أخرى دائما مع الضيف ديالنا أو اللي احنا ضيافين عنده عند عبد الحق؟ السلام عليكم عبد الحق.
1: وعليكم السلام ومرحبا برجعكم.
0: بارك الله فيك.
1: ونهار زوين هذا ونهار مشمش.
0: لا لا يخطيك. طيب بارك عارف. الله فيك. الشمس رحنا شايفينها داخله من وراك.
1: الله يطول عمركم وانتم اكثر.
0: لا لا يخطيك عبد الحق.
1: نعم.
0: شفتي الكلمات دابا كيف كيتكتبوا؟
1: ايوا شفتها مليحه دابا تبارك الله عليكم.
0: عقل عليهم
1: مزيان. واو انا هذه التقدم بحال اللي كنقولوا.
0: يا الله ما عندي ما نتسالك. مستعد اننا مستعد انك تكتب معنا كلمات؟
1: واخا استاذ
0: نبداو على بركه الله.
1: يلا
0: الكلمه بسم الله. كيف العاده غادي نعطيها لك، غنعطيها لك مفرقه وانت يجمعها ليا.
1: واخا استاذ
0: هذه السين.
1: سين.
0: هذه الراء، وكنشوفوا فوق منها هنايا جوج ديال الضمات.
1: ايه استاذه.
0: ومن بعد هذه الكاف ديال وسط الكلمه.
1: ايه.
0: ومعها الفتحه.
1: الله يفتح لنا وعليك.
0: ويفتح على الجميع.
1: اللهم امين.
0: الكلمه كيف كتشوفوا سورون كا، ما عندها حتى شي معنى.
1: سورون كا.
0: اول حاجه لان كاين الراء فيها هنايا جوج ديال الضمات، تنوين الضم، تنوين الضم كيخصو يكون دائما قلنا التنوين كيجي في اخر الكلمه.
1: واخا استاذ.
0: سكرون هي الكلمه الصحيحه. سكرون
1: رون.
0: لو تقدر تجمعها عبد الحق.
1: واخا استاذ. الو نكتب دابا، غنبدا نكتب.
0: يلا.
1: السين قلنا بحال السنينات.
0: بحال السنينات جوج ديال الهلالات ملاصقين ومزوزين الفوق.
1: ها الهلال الاول والهلال الثاني، ياك هكذاك استاذه؟
0: ما عندي ما نتسالك.
1: ودابا غنعاود ندير الحرف الثاني، قلتي لي ياك الحرف الجوج.
0: الحرف الثاني
1: هو استاذه هو الراء. لا
0: معلوم غلط، لان الراء فيها جوج ديال الضمات، وجوج ديال الضمات كيكونوا في اخر الكلمه.
1: هو غادي ندير نكتب الحرف الراء. الراء قلتي لي لا
0: ماشي الراء. انتبه معايا مزيان، الكلمة سميتها سكرون.
1: سكرون.
0: كرون.
1: غندير الحرف ديال الكاف.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: الكاف. ايوا الكاف غنديرو الكاف، كنديرو ليه بحال هكذا. وندير ليه بحال هكذا.
0: الكاف ديال وسط الكلمة ملاصقة على اليمين وعلى اليسر.
1: على السكور في اليمين.
0: بحال ملاصقة مع السين.
1: وهنا نطولها شوية.
0: ما عندي ما نتسالك، درتي لها الشدة ديالها.
1: هادي الشدة، ها الشدة بحال الطربوش.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: واخا استاذة. سو كا
0: رون. ايوا دابا دير الحرف الاخراني.
1: الحرف الاخراني الراء.
0: ما عندي ما نتسالك، خصنا باش نسدو الكلمة اش غير خصنا نديرو ليها؟
1: باش نسدوها قلتي لينا ديما تبقاو تفكروا مزيان، ملي نقول لكم رون ديروا جوج بحال هكذا مدورين من الفوق.
0: مدورين من الفوق بحال جوج واوات صغار.
1: جوج واوات صغيورين. ها واحد.
0: ما عندي ما نتسالك تبارك الله عليك.
1: جوج راني ما نسيتك يا استاذه، ملي فكرتيني صافي ما بقيتش كننسى.
0: تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيك يا استاذه.
0: اعزائي غادي نكتب معكم الكلمه دابا وشوفوا. ها انتم سو كا رون. سا من طبيعه الحال السين كتلاقى كتلقى من طبيعة الحال كتلصق، يعني هانتوما كيف كتشوفوا الكاف

جات ملاصقه من هنا وغادي الكفته هي براسها راه كتلاصق، لانهم ما عندهاش حتى شي علاقه بهذوك الحروف السته. سكرون سكرون. نشوفوا كلمه اخرى الا جات على خاطركم. نشوفوا اشنا هي هذيك الفاكهه اللي قلنا عصرها او لكن غادي يعصرها ابراهيم. عنب.

0: أعزائي، كتبت الباء، كتبت النون، كتبت العين. دابا غادي نشوفوا عاود عبد الحق واش غادي يجمع علينا ويجمع لنا صحيحه. وتنتوما تابعوا معايا كيف كنطق انا الكلمه. عبد الحق.
1: نعم استاذه، انا معاك دائما،
0: ما عندي ما نتسالك،
1: نتبع معاك.
0: الكلمه اللي اختارينا كلمه عنب.
1: العنب، ايوه نعم العنب.
0: عينابون، عينابون. انا هنايا كتبت الباء هي الاولى.
1: نعم استاذة، ها هي الباء.
0: وحنت الى لاحظتوا خليت ليها هنايا بلاصتها منين تلاصق.
1: ايوا استاذة،
0: يعني راه بطبيعة الحال ما غاديش تكون هي الحرف الاولاني، عندها نعم. منين تلاصق من هنايا، وعندها الضمتين.
1: نعم استاذة،
0: تنوين. عندي النون.
1: نعم استاذة،
0: وكتشوفوا انها ملاصقه، ممكن تلاصق من هنا ومن هنا.
1: نعم استاذة،
0: يعني تاهي ما تكونش هي الاولى. وعندي العين.
1: نعم،
0: والنطق انا كيف نطقتها؟ نطقتها عينابون.
1: عينابون،
0: تقدر تجمعها ليا؟
1: واخا استاذه.
0: يلا
1: شوف، سمحتي ليا.

0: اي نا بون
1: اش داكشي اللي كتبتي الاول اش من حرف هذاك
0: اي نا بون
1: كتبتي العين
0: العين
1: درتي تحت منها كسره
0: اي نا بون تحت منها الكسره هي هذه
1: اي
0: اي
1: نا
0: نا
1: ودرتي الباء ديال اخر الكلمه
0: ونوبون اي نا بون
1: درتي لها الضمتين
0: جوج ديال وحده جوج

Ehi, na, buon. دابا مع كامل الاسف ما بقاش عندنا بزاف ديال الوقت مع بعضياتنا، غادي نضطر باش نعطيكم التمرين ديالكم، وغيكون تمرينكم وتمرين الصديق ديالكم عبد الحق، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه باش نصحوه مع بعضياتنا. الكلمه الاولى ما غاديش تكون شي كلمه جديده، غادي تكون من مجموعات الكلمات اللي شفنا. الكلمه الاولى غادي تكون ديال هذيك الحاجه اللي كنضويو بها حنايا، هذه كيف كتشوفوا الميم، هذه الشين، هذه التاء مربوطه، وهذه العين ديال وسط الكلمه. اما شا تون ع، ام شا تون ع،

كيبان لي انكم ما فهمتوا والو، ولا حتى انا بيني وبينكم رانا ما فهمتش. ولكن هذا التمرين عندنا الميم ديال وسط الكلمه اللي ملاصقه من هنا ومن هنا، عندنا الشين ديال اول كلمه، عندنا التاء، والتاء مربوطه قلنا كتكون دائما في اخر الكلمه اكثريه، وان عندها شنو فوق منها جوج ديال الضمات. عندنا العين من هنا ومن هنا ممكن تلقى العين ديال وسط الكلمه. اذا انتم غادي تشوفوا الترتيب ديال هذه الكلمه كيف غادي يكون. الكلمه هي شمعتون، اللي هي الشمعه، شمعتون. غادي تشوفوا كيف غادي ترتبوها في الترتيب ديالها الصحيح. كلمه اخرى غادي نعطيها لكم وغتكون هي الاخرى في الحلقه ديالنا ديال اليوم. هذه الكلمه كان نستعملوها قلنا انها نوع من الخضر اللي كتنتجها بلادنا وبكثره.

هذه الميم ديال اخر الكلمه غادي خصها جوج ديال الضمات، هذه الفتحه، هذه الكسره. هاد نوع الخضر سميتو طماطيمون، انا عطيتها لكم هنا مفرقه، انتم حطوها في الترتيب وشوفوا واش الترتيب اشنو اللي خص يجي الاول واشنو اللي خص يجي الاخر، اولا غادي خصها غير تجمع وصلات عنبي. على اين هذا التمرين ديالكم اللي غادي نصحوه ان شاء الله مع بعضنا في الحلقه الجايه، ونشوفوا حتى الصديق ديالكم واش غادي يكون نجزو على الوجه الاكمل. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم على امل اننا نتلاقاو مع بعضنا ان شاء الله في الحلقه الجايه، فاليكم تحياتي.

بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.